درنا حيران 9 شهور قريب عام. ايا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناخذ فلوس الحانوت ما بيسرقوا والله.